لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيه كل ما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.

من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس بضروبي، كم كسبت بطيب نية سوء.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان

يبها من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب.
1: بحرين FM على هواك.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الاغاني والالحان. بحرين FM على هواك.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning, محمد الدوسري. كل المستمعين, good morning. وين ما يوصل صوتنا وأثيرنا, في بحرين FM ومن داخل وخارج مملكة البحرين. Good morning وصباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً أعظم إنجاز في بداية اليوم إنك تصالح نفسك. يعني تقول مثلا يا محمد الدوسري, انا اليوم بتصالح وياك, انا وياك اليوم رابع, انا وياك اليوم راضين على بعض. فتتصالح مع نفسك. شلون يعني اتصالح مع نفسي؟ يعني شلون اكون انا ونفسي متفقين, متحابين, نمشي مع بعض, نتخذ نفس القرارات, لا جلد لا لوم لا قسوة. هذه هو الصباح اللي نبي اليوم. مثلا نستقبل انفسنا بدون لوم على التأخير, او إذا أنت ما يخالف يعني اليوم تعبان شوية, في عينك النودة, مرهق, ما يخالف شوية يعني شغلت الغفوة, خذت لك غفوة شوية زيادة, شوية تأخرت على الدوام, بس مو بعادة تسويها, شوية تتأخر على الدوام, ما يخالف, ما حاسب نفسي, ما ألومها. لو أنا أخطأت أمس ما حاسب نفسي وأجلدها, وإنما اليوم أبدأ أصحح. المهم أتعامل مع نفسي إن أنا شيء أحبه وايد, وإن أمنحه مساحة حلوة لطيفة أسمع فيها, وأسأل نفسي دائما يا ترى يا نورة, ولا يا مريم, ولا يا فاطمة, ولا يا ندى, ولا يا هالة, ولا يا خديجة, ولا يا أيا كان, ولا محمد وعبد الله وأحمد وخالد. يعني شنو تحتاج اليوم؟ شنو الشيء اللي تحتاجه؟ قد مرة سألت نفسك هالسؤال؟ دائما ننسى روحنا, دائما دائما وأبدا. احنا اخر ناس نفكر في انفسنا, بس اليوم احنا مع نفسنا, اليوم احنا متصالحين.

اليوم احنا اكثر انسجام مع الاشياء اللي في داخلنا ونسال انفسنا شو نحتاج اليوم. والله تحتاج اليوم تقفل تلفونك واللي فيها فيها سواها. هشجع على السوالف. مثلا اليوم تحتاج ان او تحتاجين انت كأم تاخذين بريك شويه. ليه متى بتصيرين ام؟ اليوم تبي ترجعين انت بنت تروحين بيت امك ترتاحين وعيالك عند ابوهم الله يحفظهم ولا مع شخص تثقين فيه. فخلاص اليوم دائما اسال نفسك اليوم وبين فتره والثانيه شنو الشيء اللي احتاجه. التصالح مع النفس مستمعينا هو صدق، ان انا صادقه مع نفسي، ان انا مستجمه مع اللي في داخلي، وان انا ايضا اعيش بطبيعتي الفطريه. احنا كلنا ما نكبر ولا ننمو بالقسوه، وانما نكبر وننمو لما احنا نكون فعلا نحب روحنا، نتعامل معها بلطف. فالفهم والاحتواء بدل ما يكون للناس والاشياء الخارجيه يكون لي. هذا الشيء اليوم انا استاهله، وكل يوم انا استاهله. فبعض الصباحات وبداية الصباحات ما تحتاج منا يعني انطلاقة قوية وإنجازات كثر ما تحتاج منا أن احنا اليوم نتعامل مع أنفسنا بلطف أكبر، بحنية أكثر، لأن القلب المتصالح مع نفسه يعبر عن الحياة بخفة أكبر.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

حياكم الله. اليوم مستمعينا راح نتكلم عن عدة مواضيع. راح نتكلم عن محكمة أوروبية عليا تنصف فندق راقي فاخر رفض تقديم مياه اللولب. شفتوا مياه اللولب؟ مياه الصنبور. لينا زيلة طلبت هالشيء، قالت أنا ما بالمي مالكم، يبوا لي مي لولب. يا بنت الناس ما يصير فندق فاخر، راح نقول لكم تفاصيل إن شاء الله. أيضا اختراع بخاخ أنفي يخفف آثار الشيخوخة الدماغية، وهالشيء يعني من التطورات الحلوة صراحة اللي احنا بانتظارها. أيضا راح أتكلم عن تأثير الكلمات على الماي. في كلمات اليوم يعني في اختبارات راح نقول لكم عنها أجريت على كوب من الماء، يعني تموا يعني يتكلمون قبل يشربون الماء بكلام حلو، كلام إيجابي، وشربوا الماء وشافوا إنه وقبل يشربونه فحصوا الماء شافوا إنه تكوينته تغيرت. وفي ماء ثاني تموا يتكلمون كلام سلبي في حقد في كره وكذي، وشافوا جزيئات الماء قبل يشربونه شافوا إنه تغيرت تماما. راح نقول لكم التفاصيل إن شاء الله ومدى تأثير الكلمات على جودة الماء. يعني أي شيء مو بس الماي، كل شيء تأثر من كلماتنا، فالكلماتنا قوة رهيبة. أيضا راح نتكلم ونجيب على سؤال، هل الذكاء ثمن نفسي ندفعه؟ احنا الأذكياء أصحاب العقول اللامعة، وشنو هو هذا الثمن اللي يندفع يا ترى؟ أوكي. وأخيرا راح نتناول عادات صنعت العباقرة وغيرت التاريخ، يعني العباقرة شنو عاداتهم يا ترى؟ راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال هذه الفقرة. فقرات حلوة بإذن الله، إن شاء الله نتمنى أن تنال على إعجابكم. والآن خلونا ننتقل ونقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين.

اليوم جونا حار خلال النهار ومعتدل في الليل، درجة الحرارة العظمى 41، الصغرى 26، والحالية 34 درجة مئوية. صراحة الجو مال بحر اليوم وباكر. من هي الويكند يا جماعة؟ ابتعدوا عن للنغمار وعفسة، يعني اللهم لك الحمد. بس اليوم مباشر الأجواء جدا رائعة. إنزين، بالنسبة حق الرياح فهي شمالية غربية من 13 إلى 22 كيلومتر في الساعة، وتصل من 28 إلى 37 كيلومتر في الساعة أحيانا خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. الرطوبة الحالية 44%، العظمى 70%، والصغرى 15%. بالنسبة لموعد شروق الشمس فهو كان في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:26 مساءً.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: كل ما زادت قوة

قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

في خبر أثار نقاش واسع في إحدى الدول الأوروبية، ومحكمة أوروبية عليا أصدرت حكما لصالح أحد الفنادق الفاخرة بعد خلاف بدأ بطلب بسيط داخل المطعم وهو كوب ماء من مياه الصنبور. طلب غريب، لكن خلونا نشوف يعني سبب الطلب وليش صارت السالفة إلى شكوى وشنو تفاصيلها القصة الغريبة اللي أثارت الرأي العام أيضا. خلونا نسمعها. البداية سلمكم الله، طلبت نزيلة في أحد الفنادق الأوروبية الفاخرة أوكي ماي من مياه الصنبور، واعتبرت الحصول على الماي حق أساسي. يا أخي أنا قلت لكم روحوا يجيبوا لي ماي من اللولب يعني شال استحقاق يا جماعة. المهم فاعتبرت أن هذا الشيء حق أساسي وكانت مستعدة تبي تدفع على الخدمة، لكن الفندق قال لها لا يا بنت الحلال ما يصير هالكلام، وأصر على تقديم المياه المعبأة فقط وبرسوم إضافية. موضوع كبر، تحول إلى نزاع وقضية وصلت لأعلى درجات القضاء، والقرار النهائي كان أن القانون ما يلزم المطاعم أو الفنادق بتقديم مياه الصنبور لزبائنها. وهل الشيء جاء من حرص الفندق على تقديم جودة عالية في الخدمات ومن ضمن سياسته الخاصة؟ صراحة من حقه، يعني من حقه أنه يختار الخدمات اللي يقدمها للنزلاء. لكن الخبر فتح باب للنقاش بين الناس، وصار الخبر قضية رأي عام، وظلت التساؤلات حول هالماي داخل المطاعم. هل حق طبيعي يجب توفيره، أو إن لكل منشأة حرية اختيار ما تقدمه ضمن خدماتها؟ هالحدث كان هو يمكن نقرأ خبر عادي وتصاعد يعني وانتهى الموضوع، لكن لنا إحنا كمستمعين هالحدث خلينا نشوف إن حتى التفاصيل الصغيرة أحياناً تتحول إلى قضايا أكبر مرتبطة بالحقوق والعادات والثقافات المختلفة، ويعطينا فكرة عن احترام سياسة البلد واحترام سياسة المكان اللي نسكن فيه. إذا إحنا سافرنا ورحنا أماكن نتسوح، مهم إن إحنا نعرف هالأشياء لأنه ممكن توصل يعني إلى مرحلة أكبر. فاختيار المكان واختيار البلد اللي يتناسب معنا مع قيمنا مبادئنا أيضا لدور، واحترام هذا المكان أيضا من جانب آخر أيضا مهم أن نضعه بعين الاعتبار.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للعقل.

خبر علمي يبعث عن أو يبث يبعث ويبث ويعطي أمل وايد كبير في نحن نكون يعني في حالة شباب يعني فترة أطول من النورمال، أوكي، من خلال علاج تجريبي على شكل بخاخ أنفي يساعد في التقليل من آثار الشيخوخة على الدماغ. يعني الفكرة تعتمد على استهداف الالتهابات المزمنة المرتبطة بالتقدم في العمر، وهي من العوامل اللي تؤثر على الذاكرة والتفكير ووظائف الدماغ مع الوقت. وبحسب الدراسة أظهر العلاج نتائج واعدة جدا بعد جرعتين فقط، بينما تحسن في الذاكرة ودعم لخلايا الدماغ وتقليل لمستويات الالتهاب في يعني خلينا نقول بعد جرعتين فقط. الميزة اللافتة أن البخاخ صمم ليصل مباشرة إلى الدماغ دون تدخلات معقدة، وما قد يفتح باب لتطوير علاجات أبسط مستقبلا للحالات المرتبطة بالتدهور المعرفي مثل الخرف والزهايمر. ورغم أن النتائج ما زالت ضمن إطار الدراسات العلمية التجريبية، إلا أن الخبر يعكس جانب مهم، إن العلم ما زال يبحث عن طرق جديدة تمنح الدماغ فرصة أفضل للحفاظ على كفاءته مع التقدم في العمر. هذا يمكن من الأشياء الحلوة أن العلماء والباحثين يعني قاعدين يقدمون لنا أشياء حلوة جديدة ممكن أنها تفيدنا، تفيد أمهاتنا أبهاتنا الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية، وأيضا تفيدنا إحنا في المستقبل، يعني إحنا بعد بنحتاج هالبخاخات. فهذا هو الخبر، ويسوي هذا الخبر رفرش حقيقي للعقل.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

ترى يا جماعة الكلمة أثرها وايد عود، يعني يمكن إحنا كنا نقول هالكلام من زمان ومن سنين ونعيد ونزيد، ولكن لأن تأثيرها يبقى فلازم نذكر بأهمية الكلمة. الكلمة مستمعينا هي تحي وتميت،

يعني تحيي الإنسان من جديد، يعني ممكن تقول له كلمة حلوة أو تذكره بشيء أو تنبه على شيء هو يمتلكه حلو مثلا، يظل معاه سنوات ويفكرها ويصير له معنى في الحياة، يعني يصير عنده حافز في الحياة أنه هو يبي يعيش هالشيء.

يعني أنت ذا اليوم رب أسرة، ترى كلماتك واي لازم تنتبه لها أمام عيالك، لأن الكلمة واي لها تأثير على العيال، نفسيتهم، حتى تصرفاتهم. الأم نفس الشيء، إذا كنت مسؤول في العمل كلامك وايد له تأثير على موظفينك فوق ما تتخيل. يعني مهما كنت تعتقد أن أنت إنسان متواضع وياهم ومثل أخوانك، بس لما أنك أنت تحمل هذه المسؤولية فأنت مهم تكون أيضا مسؤولة عن كلماتك. فكل ما على شأن الإنسان وعلى تأثيره كل ما كانت كلماته أقوى. فيعني إذا تعتقد أن الكلمة بتمر مرورا كذي سلاما سلام، لا. ودائما تشوفوا يعني التأثيرات الإيجابية لكل المؤثرين في العالم، مش كثر إلى الآن ما زالت باقية. يعني هو قال كلام وما يدري مدى تأثيره في العالم، ربما تغيرت عقول، ربما غير تاريخ من خلال هذه الكلمات، ربما غير مبادئ وقيم. فالكلمة مهما كان موقفك وحياتك ومسؤولياتك وموقعك، إلا أن لها تأثير على ناس معينة. فاليوم راح نتكلم عن شلون ممكن الكلمات تؤثر بالتحديد على الماء. يعني إذا قلنا مثلا إحنا هذه النفوس تأثر عليه بهذه الطريقة، الماي سوى عليه تجارب. الماي سوى عليه تجارب، بدأت الفكرة من تجارب وأبحاث ناقشت تأثير الأصوات والكلمات على الماي، خصوصا مع حقيقة أن جسم الإنسان يتكون بنسبة كبيرة من الماي. يعني أيضا جسمك فيه ماي فيتأثر أيضا من خلال الكلمات والأصوات. ومن أشهر التجارب في هذا المجال تجربة الباحث الياباني ماسارو إيموتو، اللي عرض عينات من الماي لكلمات ومشاعر مختلفة، كلمات إيجابية مثل الحب والشكر والسلام، وأخرى تحمل القسوة أو الرفض. وبعد التجميد الماء وتصوير بلوراته أشار إلى أن العينات المرتبطة بالكلمات الإيجابية ظهرت بأشكال أكثر انتظاما وجمالا، بينما بدت الأخرى أقل تناغما. وهذه النتائج ما زالت محل نقاش علمي واسع، ولم تعتبر دليلا علميا محسوما، لأنها افتحت باب للتأمل في أثر الكلمة والطاقة النفسية على الإنسان. وهذا الشيء يبرز جانب يتأمل كثير منا، وهي أهمية الكلمة في حياتنا، لأن الكلمة الطيبة ممكن تمنح شعور بالطمأنينة والدعم، بينما الكلمة القاسية ممكن تترك أثر يبقى طويل في النفس. وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. هي آية أيضا تدعو للتأمل في قيمة الماء والحياة وعظمة الخلق. وربما الرسالة الأقرب لنا اليوم أن الكلمات هي مش مجرد شيء عابر، بل أن ما نقوله لأنفسنا أيضا ولمن حولنا قد يكون له أثر عميق مما نتخيل. لذلك تبقى الكلمة الطيبة واحدة من أبسط الأشياء اللي لها أثر على حياتنا.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للنفسيه.

دائما يقول لك الذكي يعني يعني يعني دائما يقول لك اللي اقل ذكاء هو مرتاح والذكي هو اللي متغربل، صح ولا لا؟ لان الذكي يفكر في كل التفاصيل، في كل الابعاد، في كل يعني مثلا هو حين رايح مكان تجيك يعني كل شيء حول اسوي سكان على كل شيء، لانه مخه كذي يعني هو اكثر فطنه، اكثر انتباه، اكثر تركيز. فاحيانا الذكاء له ثمن، فلما نربط الذكاء غالبا بالقوة والنجاح وسرعة الحلول، علم النفس يطرح لنا ذكاء من زاوية مختلفة شوية. بعض الدراسات تشير إلى أن الذكاء العالي جدا مو دائما راحة مطلقة، وأحيانا ممكن إيه معاه تحديات نفسية. ليش يا ترى؟ لأن العقل اللي يلاحظ التفاصيل بكثرة ويحلل بعمق ويستبق الاحتمالات ممكن يعيش تحت ضغط داخلي أكبر من غيره. مو لأن الذكاء مشكلة، لكن لأن كثرة التفكير والوعي أحياناً يجعل الإنسان أكثر حساسية تجاه التعقيدات أو الشعور بعد الانسجام مع البيئات أو العلاقات. هذا الشيء يعني مثلاً في ناس يعني مثلاً عارف أنماط البشر، فهو يحلل شخصية اللي قدامه وعارف إن هاي الشخصية كذي وعارف تاليها شنو وشنو هاي الإنسان يعني شو ممكن يسوي في هالعلاقة، فيتجنبها. زي هو شيء أثر على نفسيته، يحس إنه ها يعني اللي قدامه كله نفس الشيء فيأثر. يعني هذا مثال. أوكي طيب ليش ممكن هذه التحديات النفسية تؤثر على هذا الشخص؟ لأنه بعضهم يحس بشعور يسمى بشعور الاغتراب الفكري أو النفسي، لما يحس الإنسان أن طريقة تفكيره مختلفة عن أغلب الناس اللي من حوله، يحس أن

عقله ما يهدأ بسهولة، لكن نعرف أن الذكاء بحد ذاته هو يعني هبة وشيء رائع الصراحة، وممكن يخليك شخص عبقري يعني وفنان في حل المشاكل في المرونة وفي كل شيء، لكن هو أداة أيضا لابد أن تستخدم بطريقة إيجابية. يعني دائما يقول لك كل شيء في هذا الحياة هو سلاح ذو حدين، يعني يا تستخدمه في الأشياء اللي تنفعك يا ممكن أنه هو يضرك أيضا. فالمهم على الأذكياء أن يمتلكون شيء يسمونه الذكاء النفسي أو العاطفي. يعني هو لا يكفيك أنك تكون ذكي بس في مجال أنك يعني عقليا ذكي أو عندك مهارات عالية، أيضا لازم يكون عندك ذكاء عاطفي، هو نوع آخر تتعلم من خلاله شلون تكون هادئ، شلون تصمت. أحيانا مو كل التحليلات الصحيحة مهما كنت عبقري، أحيانا في أشياء غير منطقية في الحياة، في أشياء ما انقاست بالواحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يعني في أشياء إحنا من ضمنها الماورائيات والغيبيات وهالأشياء إحنا نؤمن فيها لكن إحنا ما نشوفها ولا نمكن إحنا منطقها، فهمتوا؟ في أشياء في الحياة تمتلك جانب آخر، فإحنا لو يعني امتلكنا الذكاء من الجانبين راح نحس إن إحنا فعلًا يعني صايدين النفس، ما نقول صايدين الحطة، يعني لأن الحياة ما تتطلب منك أن تكون ذكي عقليا ومحلل ومركز وايد، أيضا تطلب منك أن تكون ذكي حسيا وعاطفيا. فهذه الأشياء وهذا الذكاء هو اللي يهدئ من المشكلات النفسية ويخليك ترى الحكمة في كل شيء ويخلي عندك بصيرة ويخلي إحساسك أهدى. فيمكن الرسالة اللي نوجهها اليوم أن الإنسان ما يحتاج يكون عبقري فقط، بل يحتاج يعرف شلون يعيش بسلام مع هذه العبقرية. هذا اللي يحتاج الأذكياء اللي يشعرون بغربة فكرية وغربة نفسية.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للمعلومات.

اليوم راح نتكلم عن عقول غيرت العالم، لكن السر ما كان في الذكاء بروحه بل في العادات اليومية اللي مارسونها. اني حق ألبرت أينشتاين في مجال الفيزياء كان يمنح نفسه فترات طويلة من التأمل الصامت ويؤمن ان الأفكار الكبيرة تحتاج الى عزلة. ليوناردو دافنشي في مجالات الفن والهندسة وكان يدون ملاحظاته باستمرار ويكتب بأسلوب المرايا ليحفز عقله على الربط بين الأفكار. يا رايق يا ليوناردو دافنشي الصراحة. إسحاق نيوتن في مجال الفيزياء والرياضيات كان يفضل العزلة الشديدة أثناء العمل لأن التركيز العميق عنده لا يعيش وسط الضجيج. يعني أغلبهم يحبون العزلة والتأمل. توماس أديسون طبعا معروف في مجال الاختراعات الهندسية الكهربائية كان يعمل بنظام فترات قصيرة من النوم والعمل المتقطع ليبقى ذهنه في حالة إنتاج مستمرة. هذا ستايل توماس أديسون. أيضا نيكولا تسلا في مجال الهندسة الكهربائية والفيزياء كان يتخيل اختراعاته كاملة في ذهنه قبل تنفيذها وكأنه يعيش الفكرة قبل أن تولد. أما بالنسبة حق ستيف جوبز صراحة عجبني طريقته. هو طبعا في يعني تميز في عالم التقنية وريادة الأعمال، كان يؤمن بالبساطة الشديدة ويرى أن تقليل التعقيد هو طريق الإبداع الحقيقي. يعني حتى في المكان اللي قاعد فيه ما في بذة ما في لوية عشان يطلع الإبداع. أيضا أنا عجبني الصراحة، أنت عجبك من محمد بنجامين فرانكلين في مجال السياسة والعلوم كان يراجع يومه كل ليلة ويسأل نفسه شنو تعلمت اليوم؟ أمس شنو تعلمت محمد؟ اليوم شنو تعلمت؟ المهم تشارلز داروين في علم الأحياء كان يتمشى يوميا لفترات طويلة ويمشي يعتبر المشي جزء من عملية التفكير العلمي. أيضا بيتهوفن في مجال الموسيقى كان يلتزم بروتين صباحي ثابت يبدأ في يومه بالتأمل قبل التأليف. كلهم ترى يا جماعة كل العباقرة يتأملون وصمت ومشي وهدوء وما في بثة ومكان مرتب وريلاكس عشان تطلع الأفكار. أيضا آلان تورينغ في مجال الرياضيات وعلوم الحساب كان يعتمد على العزلة الفكرية والتركيز العميق لحل أعقد المسائل، وهذه يمكن قواعد ربما تتكرر ربما ما تتكرر، لكن العبقرية ليست لحظة مفاجئة بل عادات صغيرة تتكرر حتى تصنع فرق كبير. ولاحظوا كل العباقرة كل الناس المهمين في الحياة عندهم وقت للتأمل للصمت للتدبر عشان تخلق الأفكار والإبداعات. فإذا يومك فل، إذا جدولك الآن أنت ممكن اليوم تبي تغير حياتك أو تسوي شيء واو أو تنتج تبدأ سواء في مجال الفن في مجال الإدارة في مجال أي مجال من المجالات، تبي حل حق مشكلاتك تبي أي شيء، لازم يكون عندك فتش.

في يومك. يعني ما يصير يومك جدول مزدحم، اجتماع ورا اجتماع ورياضة وفل، يعني جدول ما في حتى تتنفس، لدرجة انه يمكن ترقد وما تذكر حلمك من زمان ما الحياة لوية. ففي اشياء يعني مهم نحن نهدي شوية الرتم علشان نطلع بحلول، نطلع باختراعات، نبدع أكثر، نفهم أكثر. الحياة تستحق أن احنا نتدبر ونتأمل، وهي جزء من العبادة. فكثير من أمور حياتنا يحتاج إلى هذا التأمل، إلى هذا الهدوء، إلى هذا الصمت، وبالتالي إن شاء الله تكون حياتنا أكثر إبداع وأكثر عبقرية بإذن الله. صلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألقاكم غدا بإذن الله حلقة جديدة. رح أكون معاكم نورة بوشوك وبرفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
4: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا مثل في المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

من الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 يونيو 2026.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
4: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي اتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
1: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين اف ام 93.3. كمان
2: ثبت الموجة على ستار كافيه.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. لا قعدت أشر عليه بعد، يقول أنت قولي ستار كافي اليوم، ما أدري إيش فيها فايزة من أول ما ابتدينا عقب العيد، ليحين في مود العيد فايزة لا؟ أوكي نرحب فيكم أكيد، وإن شاء الله نستمر معاكم في حلقة حلوة من حلقات ستار كافي، وإن شاء الله كل حلقاتنا تكون حلوة بالنسبة لكم، وأيضا مو شرط أنها تكون حلوة بقدر ما هي تكون مفيدة بالنسبة للمستمعين، مهما كانت مواضيعنا، إن كانت المواضيع الخفيفة الفن شوي ولا المواضيع اللي شوي لابد أن يكون التركيز فيها عالي، فكلها أكيد في النهاية هدفنا أن هي تصب في صالح المستمع. ما أدري ليش ساعتها أحس إن أنا أتحول إلى مرة مذيعة أخبار ومرة مذيعة أطفال ومرة مذيعة منوعات، ما أدري يعني. أوكي أصلح كل شيء. عموما يعني أنا فعلا كنت مذيعة أخبار. المهم يا جماعة الخير، إن شاء الله نقضي مع بعض وقت حلو وجميل وياكم كالعادة أكيد، وأنا أصلا أي حلقة من غيركم أكيد يعني أزعل في التأخير، فاللي يحب يتواصل معنا وخاصة اللي شافوا بوست حلقة اليوم أو شابي رايكم في البوستات الجديدة اللي احنا قاعدين ننزلها، أبي رايكم صراحة اللي نزلناها على انستغراماتنا الخاصة. أوكي وحلقتنا هي اليوم عبارة عن هو وهي، تعرفون بين فترة وفترة احنا لازم نتكلم عن الرجل والمرأة، لا ladies first، عن المرأة والرجل. اليوم في مسألة المرأة والرجل يعني في موضوع وايد وايد وايد مهم بالنسبة للمرأة، لكن أنا ما أعرف إذا هو له تأثير

نفس التأثير بالنسبة للرجل. أوكي قولي هدى، قولي هدى شو الموضوع. أوكي بس عقب ما رحب فيكم ونوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية تصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير. أيضا تحية كبيرة توصلكم من مخرجتنا فايزة عبدو اللي دائما وأبدا تقول لكم مساء الخير مساء الورد، وأيضا تقول لكم لا تنسون تتواصلون معنا اليوم على 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد الفاصل بقول لكم واحدة من العبارات اللي يعني أنا صراحة قريتها، وأنا أي شيء منقول بقول لكم منقول نقلا عن وهني في المصدر. أنا شفت هالمقولة وهالموضوع بالذات شفته في السناب أمس. أوكي بحاول أشوف التفاصيل اللي موجودة على البوست على أساس أن أقول لكم شلون أنا جاتني هذه الفكرة. أوكي دكتور أعتقد من السعودية كاتب يعني للكلمات تأثير على هو حدد الزوجة. أنا قلت لا، حتى الرجل الكلمات تأثر فيه سلبا وإيجابا. فأنا بقول لكم أول مقولة كتبها الدكتور وباخذ رأيكم فيها، لكن شنو بعد الفاصل.

0: ثبت الموجة ولا تغيرها على ستار كافي.
1: ستار كافي.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وخلونا نبتدي حلقتنا اليوم، الحلقة الجميلة. أعتقد أن يعني موضوعنا، ليش أنا أقول جميل؟ لأنه يتكلم عن أثر الكلمة الطيبة داخل العلاقات الزوجية، بما أن احنا قلنا امرأة ورجل، يعني زوج وزوجة. وليش زوج وزوجة؟ حتى أخت أخو مثلا يصير، صح فايزة؟ أوكي، بس احنا يعني التحديد زوج زوجة، أوكي، هو وهي. طبعاً هالموضوع بيفتح الباب أمامكم أيها الرجال وأيتها النساء للحديث عن هذه الكلمات اللي ممكن أن هي تأثر فيكم. إذن اللي يحب يتواصل معنا على 1-7-4-5-5-6 يتواصل معنا. وتصدقون عاد أن يا اتصال من غير حتى ما أنا أقول العبارة. عندنا اتصال فايزة؟ أوكي، عطيني الاتصال بقول لهم العبارة. تمام، ناخذ أول اتصال.
3: ألو، السلام عليكم.
2: أهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسارة.
3: هلا أختي هدى. أم صالح.
2: أم صالح،
3: أيه.
2: حي الله الصوت.
3: الله يحييك حبيبتي.
2: من طول الغيبات يا أم صالح.
3: يا بالغنايم.
2: شلونك؟ عشاش بخير؟
3: طيبة. طب حالك حبيبة قلبي؟
2: أهم شي تكونين بصحة وعافية وطيبة، يعني صح تأخرتي علينا بس
3: الشكر.
2: انت بخير؟
3: اي والله الحمد لله، تلاهي في الدنيا يا اختك.
2: الله ينهيك بالخير دائما يا ام صالح.
3: اللهم
2: والله فقدنا صوتك حبيبتي.
3: حبيبه قلبي ما تفقدين عزيز
2: حبيبتي. ام صالح، ام صالح اليوم طبعا انت ما شاء الله عليك اتصلتي حتى قبل لا تسمعين المقوله او العباره. اوكي،
3: صح.
2: احنا قلنا
3: صح.
2: اليوم عندنا بعض العبارات، وانا هذه العباره مو من عندي، انا ذي العباره يعني اتصفح، كنت قاعده في سناب شات في أحد المواقع وطلع لي موقع يقول أنه فعلا في كلمات لها تأثير على الزوجة، وحدد الزوجة، بس أنا اليوم قلت خليش الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة. تمام؟ فالدكتور اللي كاتب هذه المقولة أتذكر أن اسمه دكتور سلمان، أعتقد أنه من المملكة العربية السعودية، وجلهم ألف تحية طبعا كل اللي يسمعونا من السعودية. الكلمة هذه شو تقول؟ أو الجملة مسج، يعني مسج مطرش حق زوجته مسج. اوكي،
3: اوكي،
2: مو بهو يعني كاتب مسج شن الزوج مطرش حق زوجته.
3: زوجته
2: زين. قامت الزوجه، صار طين تليفونها، اوكي، تحت المسج شكرت من زوجته، مري زوجها، قالت قرات انت لستي مجرد زوجه، بل أنت النعمة التي أزهرت بها أيامي. ركزي، تجمعين حكمة العقل وطهر القلب ورقة الحضور، سند عند الضيق وملجأ عند التعب وموطن للأمان، الحمد لله على وجودك في حياتي يا عمري. حطي روحك مكان هذه الزوجة، فتحتي المسج، قريتي من زوجك هالعبارة، ما مدى تأثير هذه المسج عليك يا مصالح؟
3: تأثير كبير، لأن المرة ما تنتظر ذي القصيدة كلها وذي المسج كلها. كلمة ممكن تغيرها كامل.
2: كلمة، ها؟
3: كلمة ممكن تغير مودها، تغير يومها، تغير معاملتها. حتى إذا كانت هي زعلانة ترضى في ثواني كلمة.
2: لابد طيبين احنا
3: كله. اي لابد هذه الكلام كله، هذه تفرش الارض ورد.
2: بعد وين ام صالح؟
3: هابوي
2: وينك ام صالح؟ راح الصوت.
3: اقول لك يعني على ذي الكلام كله احط تاج على راسي، يعني معناته انه هو مقدر المرأة، مقدر يعني اصغر الاشياء اللي

0: تسويها له، وهذا المفروض من الرجال ونفس الشيء من الحريم.
1: نعم.
0: بس يعني المرأة دائما يكون تعبيرها أكثر من الرجال. يعني الرجال إذا قال حق المرأة كلمة هو مودة بيصير أوكي من هذه الكلمة.
1: صح.
0: لأن هي بتكون سعيدة فبتسعده.
1: أكيد. أكيد.
0: فيكون تأثيرها وايد كبير على المرأة. لابد هذه الكلام كله يقوله لها فهو أكيد بعيش في جنة.
1: أهم شيء مو بكوبي بيست عاد ها؟
0: ها؟
1: أهم شيء مو كوبي بيست. أهم شيء بالقلب يعني.
0: لا. إيه. أهو إيه؟ دائما يعني إحنا دائما نقول حق الرجال إنه دائما عبروا. عبروا عن مشاعركم، لأن الرجال يعني إنه يظهر مشاعره بصعوبة. احنا نقول كلمه كلمتين ترى المره والله يعني كلمه واحده تسعدها.
1: اي والله.
0: تغير مودها، تغير لك البيت، حتى مزاجها مع العيال مع الامور الثانيه تكون كلش مزاجها وايد حلو من هذه الكلمه. يعني فانت اذا تبتكم مستانس اقرا كلمه كلمه.
1: يقول لك اعطي تعطى، فما بالك كلمه يعني ماما ما لها
0: اي
1: بس تشوفي بعد احنا لما نقول ما عليه انت قول لها كلمه، لا ما ابي احد يعطي الكلمه لمجرد انا برضيها فقط، انا ابي الكلام اللي يطلع منك ولا منه يكون من القلب. يعني هو يبي يكتب، هو يعني مو حلو ان الواحد يحس انه مو طالب، انا مطالب اني اكتب او لا انا لا. مطالب اني اكتب عشان ارضيها.
0: لا اذا ما كان الشيء محسوس انت ما بتحسينه اصلا.
1: فعلا يعني شيء لازم
0: اذا طلعتيه ما من يعني ما بتحسين فيه.
1: صح اكيد.
0: اما اذا ثانيا حتى اذا جات الشيء فجاه
1: الله يعني حلو صح
0: يعني اي يعني اذا انت مسويه شيء كبير وتنتظرين مدح خلاص، لان انا عارفه انا مسوي شيء كبير
1: صدق،
0: لكن اذا مسوي شيء صغير وحصل عليه مدح هالكبر اكيد بستانس، وهذا الشيء بيخليني ازيد في الاشياء الزينه اللي انا اسويها. وفي نفس الشيء الطرف الثاني الريال، انت بتكون مرتاح، انت بتكون مستانس،
1: صح،
0: انت امورك كلها اي شيء تامر عليه بتاخذه بسلاسه اصلا.
1: زين ام صالح، قبل اختم معك هذه الـ الـ الـ الـ الـ اللقاء اوكي هاي المداخلة، قلتي في كلامك في سياق كلامك قلتي والله الرجل وايد صعب انه هو يبوح بمشاعره. كلمة في ختام هذه المكالمة تقولينها للرجل، رسالة وجهها للرجل بخصوص موضوع حلقتنا اليوم.
0: اقول كل حق الرجال وكل وحق عيالي متزوجين بعد، كلمة الحلوة لما تطلع من الرجال ترى مو هي عيب ولا نقص في رجولته ولا نقص في اي شيء فيه. بالعكس هذه أصلاً اللي ترفع قدر عند المرأة.
1: صحيح.
0: لأن بعضهم يقول لك أنا نزلنا، يعني يحسها أنك تنزيل من كونك رجل. لا بالعكس، هذه مشاعر، عبر عن مشاعرك.
1: حلو حلو، أتمنى أن رسالتك وصلت لي الرجال اللي يستمعون لحلقتنا اليوم، وحلقتنا اليوم يعني للرجل والمرأة، وأتمنى أن احنا نستفيد من هذه المواضيع، لأن وايد ناس يقولون نفس ما قلتي أن الرجل يعني من النوع اللي ما يعبر عن مشاعره. مشكورة يا أم صالح، شكرا لك على اتصالك، وأكيد يعني مثل ما قالت في بداية كلامها أم صالح أن الواحد يعني شوف المسج ذي اللي قريتها عليها كان وطويل أوكي، فتقول أم صالح أنه مو دائما الإنسان يحتاج قصيدة أو كلام طويل، أحيانا كلمة واحدة على شرط أنها تكون صادقة، هذه الكلمة بتغير يوم كامل. كلمة مثل أنا مقدر تعبك أو أنا فخور فيك أو الله يعطيك العافية، هذه الكلمات البسيطة يمكن ما تأخذ ثواني حتى تنقال، لكنها أكيد بتترك أثر وايد عود في النفس، لأن القيمة مو في كثرة الكلام، القيمة بصدق الشعور اللي وراء هذه الكلام. أوكي يعني الديباجة دي الطويلة مو بشطارة، طول الكلام مو شطارة، الشطارة في الكلمة اللي توصل للقلب، تطلع من القلب وتوصل للقلب. أوكي، في كلمات بسيطة صادقة تسوى عند الإنسان أكثر من صفحة كاملة من الكلمات المنمقة مثل ما احنا نقول. لكن بعد قالت يعني كل مكالمة أنا باخذ من يعني من كلامكم بعض الأشياء المهمة وممكن تكون محور من المحاور اللي أنا باخذها من أم صالح، الكلام اللي دائما نسمعه، دائما نسمع أن الريال صعب عليه التعبير عن مشاعره، هل هاي صج ولا لا؟ أم أن الرجل يعبر خلنا نقول بطريقة قد تكون مختلفة عن المرأة؟ المرأة تحب الكلام، تحب تسمع سمعية، الرجل شلون يعني، أوكي؟ في

0: الرجال ما يحبون يقولون هالكلمة، والله أنا أحبك، أو والله أنا يعني ما أعرف شنو شلون بعض الكلمات تنقال، أوكي؟ لكن ليش صعب تقولها يا أخي المستمع؟ ناخذ اتصال آخر. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الورد.
0: أهلا.
1: مساء السعادة. شلونك أختي هدى؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير.
1: عيدك مبارك.
0: عيدك مبارك.
1: عساك من العايدين.
0: عساك من العايدين السعيدين.
1: حبيبتي.
0: يا أفراح.
1: يا بعد قلبي.
0: أهلا يا أفراح. قاعدة أحاول أميز يعني صوتك.
1: حبيبتي.
0: قولي يا أفراح. سمعتي أنت المسج؟
1: إيه سمعتها.
0: أوكي خلينا من المسج بدخلك في المحور اللي عقبه وبعدين نعلق على المسج. هل الريال فعلا يجد صعوبة في التعبير؟
1: إيه.
0: ليش؟
1: إيه هو بطبيعته كذي.
0: هو بطبيعته يعني كل الرجال إيه؟ ولا
1: لا مو كل الرجال. فئة من الرجال عندهم إحساس المرأة. يعني إحساس السمع، يعني يحب أن تقولي له أنت مثلا حبيبي عمري حياتي عساك على القوة. والله أنت اليوم كذي إيش حلوك إيش زينك، فاهمة شلون؟ عند إحساس المرأة، والمرأة بطبعها على طول تبي ذا الكلام. هذا حتى شفت السيارة ما تمشي إلا بالبترول. المرة كذي ما تمشي وتسوي حياتك ورد وتزهر حياتك إلا بالكلمات. إلا بالشيء الحلو، مو شرط هدية، مو شرط يعني مجرد الابتسامة لما تدخل وانت جاي من الدوام حتى لو كنت تعبان.
0: أقول لك أفراح، مسألة الهدايا مسألة، عندي موضوع بعد حلو قريته شي بعد في السناب طلع لي عن موضوع الهدايا، ما أدري يمكن باشر نفتحها. ضاعت النقطة اللي بقولها لك.
1: شلون؟
0: ضاعت النقطة اللي بقولها لك.
1: يعني؟
0: ضاعت. ما أدري كنت بقول لك.
1: سبحان
0: الله العظيم.
1: يضيع الكلام اللي في راسي.
0: شفتي؟ شفتي شلون؟ إنزين، فأقول لك يا أفراح، الرجل والمرأة اثنينهم يحبون الكلام الحلو. واحد بس في رجال صعب عليهم، أو ما بقول صعب، ما يعرفون يعبرون. تذكرت موضوع الهدايا. ما أعتقد الحين في الزمن اللي احنا وصلنا له للحين الهداء المرأة مثلا إلا تبي هدية عشان زوجها يثبت لها أنه يحبها.
1: لا
0: أنا
1: لا لا
0: أعتقد
1: لا لا.
0: أن الكلام والإحساس والمشاعر أكبر من أي نوع من الهدايا. أوكي الهدية مو بضرورية، لا الهدية عامل مساعد، يات ولا ما يات كله واحد، أهم شيء إن اللي قدامي فعلا يوصل لي دي الشعور أنه فعلا يحترمني ويقدرني ويحبني ويعزني وأن أنا شيء كبير بالنسبة له.
1: نقطة لكلامك، في سعادة لحظية.
0: نعم.
1: في سعادة تحسين تستمر معاك أيام وتبقى فيها ذكريات. من ضمنها الكلام.
0: نعم.
1: السعادة اللحظية تجيب لها هدية مستانسة فيها.
0: صح.
1: بس تجي تأخذ تتعود عليها خلاص. فقدت المعنى اللي جات فيه. لكن الكلام كل ما قعدت المرأة تذكرت الكلام اللي قال لها الريال تحس إن هي في خيالها كأن مرة ثانية قالت الكلام.
0: صحيح صحيح.
1: فهذه يكتبها كذي نشوة في داخل نفسها.
0: أكيد أكيد كل الكلمات يا أفراح بالنسبة للرجل والمرأة تعطيهم إحساس كذي مشاعر السعادة، ترفع المعنويات، تخلي اليوم كله حلو. شوفوا تأثير الكلمة يعني. ومثل ما قلنا في ريايل ما يقولونها بصريح العبارة مثلا حق زوجاتهم والله أنا أحبك، لا، لكن يعبرون بطريقة ثانية، يعبرون بالاهتمام، يعبرون بالسؤال، يعبرون بالحضور وقت الحاجة، بتحمل المسؤوليات. وفي المقابل في ريايل أيضا يجدون التعبير بالكلام ويعتبرون أن المشاعر اللي ما تنقال بتبقى ناقصة، فلازم أقول مشاعري. فهل فعلا الرجل يجد صعوبة في التعبير أم أن احنا هني في المجتمع تربية

خلنا نقول تربيته من صغره على انه لا ما تقول كذي، لازم الريال ما يقول كذي ترى، ها الريال لازم يعني دائما يكتم مشاعره، لازم عشان اذا انت قلت بتكون ضعيف. هل هذه فعلا كذي؟ وهل المرأة أحيانا تنتظر نوع معين من التعبير بينما الريال يعتقد أنه عبر بالفعل ولكن كل واحد بطريقته؟ شايكم؟ في اتصال فايزة؟ عقب الفاصل؟ يلا فاصل ونواصل.

0: ثبت الموجة ولا تغير. احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي. ستار كافي، ستار كافي
1: على بحرين FM 93.3. خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55556. ستار كافي.

مرحبا فيكم جديد مستمعينا، وما زلنا في موضوع حلقتنا اليوم، تأثير الكلمات اللي ممكن يقولها الزوج لزوجته والزوجة لزوجته. يعني بعض الناس من خلال المكالمتين اللي سمعناهم يظنون أن الحب يقاس بما نملك، لكنه في الحقيقة يقاس بما نقول. أوكي، يعني مو بالأشياء المادية، لكن باللي نحسه، باللي نقوله ونعبر فيه عن إحساسنا، باللي نشعر فيه للآخر. يعني لما احنا نكلم

0: يكلم الآخر اللي قدامي، يعني هو يحس إن الكلام اللي أنا قاعد أقوله من قلبي ولا أنا أقوله بس يلا عشان نمشي اليوم. في كلمات يا جماعة الخير يا مستمعيني ما تنشرى أوكي، ولا بكنوز الدنيا ولا تهدى أيضا، إنزين نحطها في صندوق ونحطها لا. هذه الكلمات تبقى في القلب وتبقى على طول سنين طويلة، مثل ترى شوف احنا نتكلم عن الكلمات الزينة، حتى الكلمات الشينة الزينة اللي ساعات تعور القلب ترى بعد أثرها يبقى لمدة طويلة من الزمن، ولكن احنا اليوم تركيزنا على الأشياء الحلوة الإيجابية، واليوم نتكلم عن هذه الكلمات اللي تعطي الإنسان شعور بأنه مقدر، بأنه محبوب، بأنه مهم في حياة من يحب. ناخذ اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شيخ مارج،
0: أين أنت؟
1: المفروض نقول مساء الحب.
0: بها شفتي عيد وحب هاي الليلة الناس
1: سمعتي.
0: وين حط هاي الأغنية؟ أعطيني يا أغنية فايزة. أوكي، قولي يا أم يساف،
1: شو أقول لك حبي؟
0: قولي لي يعني أنا بعطيش مسج، سمعتي أنت المسج من الرجل؟
1: أنا ما سمعت المسج.
0: ما سمعتي؟
1: لا
0: دقيقة. المسج يقول أين هو المسج؟ وين راح المسج؟ أي المسج يقول هذه الحين زوج اكتبه حق زوجته، وإحنا قلنا هذه المسج أنا أخذته من وين؟ مو من عندي. هذه الموضوع منقول أوكي. أنا ناقشكم فيه. كهدت الزوجة وسمعت صوت المسج، طلعينا صوت مسج فايزات، صوت المسج أوكي. فتحت المسج عبالها مسج عادي، كانت تتفاجأ وهي تقرأ إلا المسج من زوجها. شي يقول الزوج؟
1: شي يقول؟
0: أنت لست مجرد زوجة، بل أنت النعمة التي أزهرت بها أيامي، تجمعين حكمة العقل وطهر القلب ورقة الحضور، سند عند الضيق وملجأ عند التعب وموطن للأمان. الحمد لله على وجودك في حياتي يا كل حياتي. ياك المسج
1: هذا أتوقع أنا هي كابشرت الصورة
0: إيه؟
1: حق المسج
0: إيه؟ بروزتها وعلقتها عشان
1: وكتبت في التاريخ والوقت، لأنه ليش يا هدى؟
0: نعم
1: ياها من غير ما هي تطلب.
0: بس لا، هل بروزته وكتبت التاريخ والشعور لأنها تفاجأت لأنه ما يطلع منها الكلام؟
1: أكيد.
0: ها أوكي
1: أكيد.
0: لأن في ناس عندي هني قالوا
1: الرياييل لا هو ده بقول عشان مو كل الرياييل يقدرون يعبرون.
0: أوكي.
1: فا وفي لهم طرق حق التعبير، في واحد يقدر يتحكى ويقول وفي واحد لا ما يقدر يقول، بس مو معناته يعني إنه هو ما يقدرها، لا يقدرها بأفعاله.
0: أوكي، بس إحنا حين ما نبي نفسر هو يقول ولا ما يقول، إحنا حين واقع هذه المسج عليك يا أم يساف، ما تأثير هذه المسج عليك يا أم يساف؟
1: أكيد لا، هو بيفرحني، بيخليني فوق طايرة فوق فوق فوق القيوم.
0: رايلي بيقول لي السحاب في واحدة،
1: رايلي بيقول لي
0: الله يسر عليها.
1: شو اسمه
0: أم يساف؟ في واحدة أمس أتناقش وياها أقول لها باكر تو طلع في يعني وأنا أتصفح شيء هاللون السناب والأشياء ذي، طلع لي هاي الشيء، قلت لها سمعي بقرأ لك إياه أوكي، إذا رضت بقول مين. زين، وهي كلها من النوع اللي يعني مثلا أقول لها اليوم موضوعي كذي، أقول لها شو رأيك أقول ذي الموضوع اليوم ولا لا، صير تجاوب على السؤال. أقول لها أنا ما أقول لك جاوبي، أنا أقول لك إيه ولا لا، تجاوب على السؤال. المهم ما لك بالطويلة يا أم يساف، جان أقرأ لها المسج، لا تقول، قلت لها شنو شعورك يعني إذا أنت فتحتي المسج شفتي زوجك مطرشك هاي المسج؟ قالت أكيد بتخرع، تقول بحس إن أنا في حلم. مسكينة يعني.
1: وفي بعضهم تعرفين بعد احنا النسوان شو نسوي؟ اذا في عيالنا يقولوا لنا كذي اكيد نسوي مصيبه.
0: حلفي حلفي للدرجه دي؟

0: إيه في نسوان إيه تقول مين يطرش لها رايلها حكي حلو
1: أي
0: قالت أكيد مسوي مصيبة يبيني شنو ما أبحث لا تعالى صلى على النبي
1: ترى الرجل إذا يسوي مصيبة مو بشرط إنه يطرش مسج إيه الإحساس إحساس الـ FBI اللي عند المرأة بسرعة يلقط
0: بالضبط إيه؟ يعني مثلاً بتسألك سؤال هي تعرف ان انت بتشذب يعني فانت حاول قد ما تقدر دقات قلبك تكون عادية
1: ايه يعني ما يحتاج نوصلك بجهاز كشف الكذب لا لا السنسر موجود شغال على طول ترى والله احساسنا قوي ها
0: الكلام الحلو دائما دائما دائما بنتذكره بينحفر في مخنا
1: صح ايه من ريلها ايش قال ريلها ايش قال فايزه تقولي وريل اللي انت سالتيها ايش قال انا كنت بقول بس سكت صراحه صدقين ايه قال اشك في روحي ان انا بكتب هذه المسج اذا كتبت يقول بشك
0: ايه ترى بقول لك بعد ترى النسوان بعد ما يخلون ريايلها يعبرون
1: ليش هم السبب يعني
0: ما مجال ايه هدا
1: شلون
0: الريال اللي بيكتب كلام حق زوجته مو معناته انه هو مسوي شيء يمكن معناته انه هو يبي يجدد من روتينهم يبي يغير يبي يعيش شويه يعني غير عن الروتين اللي هم عايشينه فبس من يقول لك هلا يا ام فلان شلونك شخبارك انا احبك قلت له انت مسوي مصيبه تبي تخش عنها
1: عاد مو حلو بعد الرد هذه على المسجات شوفي حتى لو الزوج على قولتك مسوي شيء اوكي وقال لك هالكلام ورديتي عليه ها انت شو مسوي انت شو ما لا مو حلو انت ترفعي انت حتى لو كان احساسك قوي بالعكس الله الله عليك يا ابو فلان والله انت اللي تطلع منك الدرار ترى حتى لو ايجاري حتى لو هو غلطان ترى داخل نفسه بيحس
0: بالضبط
1: إيه لا تصدقين
0: وبيقول هلاك من غير ما يسوي شيء
1: أم يساف لا تصدقين شوفي الرجل مهما يخطئ أوكي في حق زوجته أي أيا كان الخطأ من غير ما نقول مسميات الأخطاء أوكي بالضبط. ترى داخله طبعا اللي عنده ضمير أوكي زين داخله هو يعرف إنه هو مخطئ يعرف فأنت إذا بادرتي برد فعل مثل رد الفعل العنيف ذي أنت شو مسوي ترى بيقول شوف بعد زين مني أنا كاتب لك هالكلام
0: إيه ما تعطي مجال
1: إيه ولكن إذا رديتي عليه رد حلو والله يعطيك العافية على هالكلام الجميل أنت أصلا ما يطلع منك إلا الكلام الزين يا أبو فلان أنت والله
0: النعم فيك بيقول لها
1: أصلا هو داخله وهو راقد كذي هاللون حاط راسه على المخدة إحنا قلنا الضمير يعني لا وهو راقد على المخدة شنو بيقول الله شوفي أنا شلون يعني وشوفي إيه إيش ردت علي
0: بالضبط إيه؟ مثل ما بتحفرين أنت الكلام الطيب في مخك هو بعد بيحفر لك الكلام الطيب في
1: مخك صح
0: مو بس بتكابتشرين بعدين عادي بيصير عندك أن أنت وايد تستانسين يمكن تسوين حق هذا المسج كل سنة عيد ميلاد
1: بالضبط لا أهم شيء إنك بتبروزينه أهم شيء إنك بتبروزينه
0: هي بتبروز مو شرط على بتحطها في الطوفة لا صح. بتبروزها في مخها
1: في قلبها في عقلها في مخها وأصلا حتى هي لو كانت مقصرة في بعض النواحي بتقول لا والله مدام أنا زوجي مقدرني حتى لو بكلمة والله العظيم إن المرأة كلمة واحدة ترفعها فوق وكلمة واحدة تنزلها تحت
0: وردة
1: ما نبي تقول لي وردة تقولي ما أنا ما بوردة لا ليب شيء مادي ترى المادي بتحطينه في مكان وبتنسينه ويمكن ما تشوفينه ولا تذكرينه الكلام ينحفر داخلك
0: بالضبط
1: إيه هذه اللي أنتي تبينه أنتي ما تبي مادي ما لا يعني الأشياء المادية ترى بتنياب وبتنسي وبتنحفظ في
0: أنا
1: مكان
0: أنا بروح أروح أشتري وردة حق روحي
1: إيه أنتي دائما تقولين لي هالكلام
0: أي. بس بس الكلمة
1: كلمة لا تبقى
0: أنا
1: طول العمر
0: أنا أقدر أقولها حق روحي بس لما تيجي من شريك حياتك هذا كلش غير
1: أكيد.
0: لها طعم غير لها صح. خيال غير لها شعور غير
1: صح شوفي أم ياسف بعد في كلمة أنت قلتيها بقول لكم إياها حين ومشكورة وما قصرتي على اتصالك دائما تفرحينا بمداخلاتك الجميلة والحلوة يا أم ياسف شكرا لك طبعا

احنا بنتواصل معكم في هذا الموضوع وتأثير الكلمة على الرجل والمرأة. احنا قلنا الرجل والمرأة، ترى حتى تأثير الكلمات بين الربع غير، اوكي، مهما كانت علاقتكم بربوعكم، اوكي، ان كنتوا رجال ولا نساء. يعني انا شخصيا في ما في، احنا مع الربع دائما نكون على مرات على وفاق، مرات على خلاف، مرات في سوء فهم، لكن في كلمات ساعات تنقال في مواقف تجي الكلمه عابره من صديقتك مثلا او صديقك، ترن في في في بالك وتم في بالك وتنسى حتى الأشياء مثلا اللي أنتوا متزعلين عليها ولا سوء الفهم. لما أتي صديقتي مثلا تقول لي في موقف، الله أنت صج اليوم يا هدى كنتي قوية، أنت اليوم يا هدى كنتي أنت تقدرين، من قال أن أنت ما ساعات مثلا نفضفض، والله أنا أحس أن أنا وايد أضعف من أنا أسوي هالموقف أو أنا أتجرأ أني أنا أسوي هالش، تقول لا من قال لك أنت قوية أنت تقدرين أنت، فترويج شيء في نفسك أنت أصلا مو شايفته، وهذه الكلمة تأثر فيك على المدى البعيد أنك تقولين لا والله فعلا أنا كنت هاللون، إي والله صج، تنبج على أشياء أنت ما كنتي منتبهة لها في نفسك. فهذه تأثير الكلمات وايد وايد وايد قوي، ومثل ما الكلمات أصلاً السلبية بعد تأثر في الواحد، فعشان شي قلنا في كلمات ترفع فوق وفي كلمات تقطنا سابع عرض، ولا يبعدنا عن الناس اللي ممكن نتلقى منهم مثل هذه الكلمات الشينة. عاد عقبها في كلمات تقط الكلمة تأثر فيك تضربك، وعقب شنو؟ لا والله كنت معصبة، لا والله كنت، والله أنا في حالة نفسية، أنا كنت يعني ما كنت في حالتي الطبيعية. حبيباتي ويعني أعزائي اللي يسمعونا اليوم، حالتكم النفسية إحنا ما لنا علاقة فيها، أوكي؟ لما تيون تقطون الكلام، تقولون كلام حق ربعكم ولا حق موظفين ولا حق ناس تعرفونهم ولا ما تعرفونهم، إنزين، وبعدين مثلا تقولون بوي احنا والله يوم قلنا هالكلام والله أنا حالتي النفسية اليوم كانت وايد تعبانة، لا، الناس ما لهم ذنب حالاتكم النفسية، حالتك النفسية مو مستقرة قاعدي في بيتك حبيبتي، لا تين الشغل تهددين على الناس، صح ولا لا؟ إيه، أنت حالتك النفسية عندك مشاكل في بيتك مع زوجتك مع عيالك، لا تروح عند الموظفين عند ربعك وتطلع عليهم نرفستك وتقط كلام، إنزين، وبعدين وتأثر فيهم من هالكلام، تكون مؤثرة فيهم، وبعدين تقول لا والله أنا اليوم هياي من البيت نفسيتي تعبانة. احنا شنو ذنبنا؟ شنو ذنب الربع اللي معاك في الشغل؟ شنو ذنب الموظفين اللي يشتغلون مثلك مثلهم في الشغل؟ لا أنت أحسن منهم ولا هما أحسن منك، أوكي؟ يمكن هما أحسن منك بعد، ما عندهم إنجازات على الأقل، أوكي؟ بس في ناس تقطين الكلام، لا ثمني حبيبتي، أنت بتقط الكلام، لا احترم نفسك واحترم اسمك واسم عائلتك، ولا تتلفظ بألفاظ غير لائقة في أي مكان أنت تكون فيه، بشذي أنت تنزل نفسك. ويا محلاكم المتلقين لمثل هذه الكلمات القاسية أو الكلمات المؤذية على النفس لما تلتزمون الصمت. التزموا الصمت، والله والله هذه الصمت ذي عن مليون كلمة تقال في مثل هذه الكلمات اللي توجه لكم، وأحيانا أصلا من الصدمة الواحد ما يعرف شي يقول أو شي يرد، لكن أنتوا وايد أرفع مستوى من أنكم تردون على مثل هذه الأشكال من الناس. فاصل فايزش نطريش.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك،
1: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-74-55-556.
0: ستار كافيه.
2: مرحبا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين إن شاء الله معاكم. طبعاً بتلينا 1:30 راح نتواصل إلى الساعة 3 في موضوعنا الخفيف الحلو والعميق بعد، ترى يعني إحنا صدق قاعدين نقوله بطريقة خفيفة وحلوة وظريفة، ولكن هو في العمق يعني عميق، مفروض أن كل واحد يركز في قوة الكلمة أوكي ويفكر فيها أيضا. يعني كل واحد وهو في زحمة الحياة، كل واحد عنده ضغوط العمل ومسؤوليات البيت والعيال، أحيانا يعني الواحد ينسى أن ترى الإنسان مو بس يعيش بالواجبات، لا هو يعيش يعني بالكلمة،

0: اليوم بهذه العبارة اللي أنا قلت لكم إياها قبل شوية، أنت لستي زوجة، أنت لستي مجرد زوجة، أنت النعمة، أنت العقل، أنت الحضور، أنت الحب، أنت حياتي، أنت عمري، يعني شنو تتوقعون واقع وتأثير مثل هذه الكلمات على الزوجة اللي وصلت لها هذه النوع من الرسالة؟ عفوا، هل بتستانس؟ بتصيح من الأناسة من الفرح؟ بتحس بالتقدير؟ هل تعبها خلال اليوم مع عيالها، مع واجباتها، مع بيتها، مع مسؤولياتها بيخف وبيزول لما تقرأ هالنوعية من المسجات؟ طبعا هالنوعية من المسجات لازم مو كل يوم تنقال بعد، لأنه بيكون ما لها تأثير، كثرة الشيء يفقد الشيء معناه، أوكي؟ لأن الحقيقة أن الإنسان مثل ما قلت حق أمي الساف قبل شوي لما قالت وردة، لا لا، الأشياء المادية ترى ممكن تنسي، أوكي؟ حتى المناسبة ممكن الواحد ينساها، أوكي؟ لكن نادرا ما الواحد ينسى كلمة صادقة تلامس قلبه، تمام؟ ناخذ اتصال، عسل الاتصال من الرجل، الرجل النداء، نداء أيها الرجال، احنا ما نتكلم عن الزوجات، احنا نتكلم عنكم انتو بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا، مرحبا، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يا هلا اختي،
0: منو معاي؟
1: معاك ابو تركي، الله يسلمك.
0: حي الله ابو تركي.
1: الله يحييك.
0: ابو تركي احنا زينين، احنا زينين وطيبين ومستانسين ان الرجل ايضا يشارك في مثل هذه المواضيع اللي تعنيه.
1: طبعا طبعا، لان تاثير الكلمه مو بس للمراه، حتى صح، للرجل يعني يعني مثلا الرجل بعد يحتاج ان هو يسمع بعد كلمات تحفيزية من شريكة حياته.
0: صح.
1: يعني مثلا الآن نعم المرأة والأم قاعدة تبذل مجهود في البيت، تبذل يعني شيء كبير من من من تربية، من من تعليم، من من من كل شيء، من كل شيء، يعني مراعاة البيت، مراعاة عائلتها، ومنهم أيضا الزوج.
0: صح.
1: لكن الزوج بعد له يعني واضعة مثل أن أنا والله أشتغل، أنا قاعد أواجه ضغوطات في حياتي. أنت مساعة قلتي كلام جدا جميل ترى، بس أنا في جزئية أختلف فيها بين الزوجين، يعني هاي الجزئية مو بين واحد وصديقة في العمل أو واحد وصديقتها، لا، هاي الجزئية بين الرجل وزوجته.
0: شلون؟ شنو الكلمة اللي قلتها بس عشان ان احنا نركز عليها؟
1: انا اتحمل نفسية زوجتي وهي تتحمل نفسيتي.
0: اوكي اوكي، إيه؟
1: لان هذه خاصة بين الزوجين
0: طبعا.
1: يعني انا ما في بعض الزوجات ساعات تقول يا انت متنرفز في الشغل، يا يطلع حرتك فيني. لا، هو مو بيدي يطلع حرته فيك، انت الملجأ.
0: صح.
1: انا لما اي وأنا من ضغوطات الحياة، الدنيا ومسؤولي وشغلي والحر وأدش البيت، توك مشرف هالكلب، يعني توك جوش يعني يوي في الدار بأخذ لي تقريبا ساعة من الزحمة وغيره أو ساعة الأربع، لا الرجال سيدي يونز، يعني هالكلمة ساعات يعني شنو انا
0: مقارنات، يعني ايه مقارنات. حتى فيها مقارنات. نعم، تعتقد ابو تركي، ما اقطع كلامك الا بالخير، هذه النوعيه من الزوجات اللي يستخدمون مثل هذه الالفاظ لازواجهم، او ما بقول الفاظ، بقول الاسلوب، اوكي؟ تعتقد للزوج يد في مثل في مثل تصرفاتها؟ يعني هل الزوج مثلا او في بنات مثلا او زوجات بطبيعتهم اهما كذي، يعني دائما يقطون كلام؟
1: لا، هو هو هو في احياء هو يعتمد اول شيء على الموقف.
0: نعم.
1: ويعتمد ساعات بعد مو على الموقف، على التراكمات.
0: ايوه صحيح،
1: اللي بين الزوجين.
0: نعم،
1: احيانا في تراكمات. يعني هو مثلا اسلوبه مو بحلو.
0: نعم.
1: فالزوج قاعد تخزن أيوة، لدرجة أنه صار عندها تبلد في المشاعر.
0: صح. نعم.
1: مو قادرة أن هي تتعامل معاه حلو أو تقول له كلام حلو. فصار في تبلد أحيانا من التراكمات. أحيانا الزوج يكون في موقف من المواقف مو بوضع أنه هو يتنرفز ولا يصارخ، مثلا عيد، يوم عيد. حتى لو أنت عليك ضغوطات، حتى لو أنت مثلا في الرجال صارفين ولا مسوي.

0: يقول لك أنا في يوم العيد علي ضغطت تهاوشتي وزوجتي. لا أضبط نفسك
1: صح.
0: لأن يوم العيد هذا يوم لن يتكرر
1: بالضبط.
0: يوم استثنائي، فأنا لازم أني أنا أحاول أضبط أعصابي أضبط يعني لازم بعد أنقي الموقف
1: صح صح نعم
0: زين. وأحيانا ما يكون من تراكمات ولا من موقف، أحيانا تكون لا السبب هي الزوجة نفس ما تفضلتي
1: إيه هي طبعها هاي أسلوبها في الكلام
0: أسلوبها كذي طبعها هاللون مو متعود إن مثلا هي مثلا طالع مثلا من بيئة أو من كذا إن دائما في مشاحنات فأنا يوم تزوجت رايري كذا راح بيي أنا ترى الريال يبي كلمة شكر والله العظيم بيشيل لك الأرض شيل
1: أدري أعرف أعرف أعرف بيسوي أزيد من المتوقع ويسوي أزيد من المتوقع
0: والله العظيم والله يا أختي إن إن الريال يبي كلمة حلوة والله العظيم لو هو فقير ما عنده بيحفر الصخر
1: صح
0: بيحاول إنه هو يساعدك لأن هو في النهاية يبي يحس برجولته بكيانه انه انا رجل موجود وان في امراه قاعده تقدرني
1: صحيح.
0: لو اني انا سويت هالكبير بس هي تشوفه شيء يعود ارجو. وبعد في جزئيه ثانيه بس
1: تفضل. اكيد اكيد اكيد بتركي
0: بعيد عن الزوجات يعني والازواج
1: اي
0: في العيد يا جماعه رحموا بعض في العيد او المناسبات او زوارات الاهل رحموا بعض رحموا بعض البنات بينهم بين بعض بنات الخاله بنات العم بنات العمه. واحده مثلا يعني في مواقف صايره واحده مثلا للحين شويه مثلا ما ياها نصيبها اي تي العمه اي عادي يلا لمت بنت شنو هي زوجت بناتها مثلا البنيه للحين ما تزوجت مثلا قطت كلمه اي ما باقي بس لان انت شمت
1: فلانه
0: زين هاي تكسر قلبها قسما بالله العظيم.
1: عاد تصدق يا ابو تركي مقطع كلامك الا بالخير. تدري ان انا امس يعني احنا عاده دائما نحط لسته مواضيع ونبتدي نتناقش فيها مع البنات وكذي مع ليالي مع فايزه ونبتدي نقول ها نجدم دي على دي ولا دي على دي ولا دي على دي. تدري ان موضوع حلقتنا اليوم كان المفروض يكون عن الكلام اللي انت تتكلمه؟ ايش رايك باكر اسوي
0: لانه خطير جدا اختي.
1: ايش رايك باكر نطرحها وتكون انت اول اتصال؟
0: يا ابشري ابشري من عيوني الثنتين
1: خلاص
0: تركي دائما وياكم
1: يلا باكر الافتتاحيه معاك ابو تركي. عندكم رقم ابو تركي صح؟ الافتتاحيه عندك يا ابو تركي عشانك هاب افتح الموضوع.
0: اي لا لا لان جدا انا هذا الموضوع في الزوارات يعني ما ابي اتطرق حق اشياء شخصيه لكن في الاشياء هاي في الزوارات ترى قاعد نسمعها ونشوفها
1: صح
0: وايد تكسر القلب. البنيه ترى هذه انتم ما تشوفونها عقب ما تخلص الزواره شلون تكون حالتها تقعد تفكر او ساعات حتى الصبي انتم ما تدرون زين هو الشيء هي
1: صح
0: فيها.
1: صح صادق
0: ما تدرون شنو
1: يعني تطلع منهم الاسئله والكلمات من غير ما يعرفون ما وراء الشيء اللي هم قاعدين يثيرونه. ولو انا اقول لو الواحد يفكر بس دقيقه واحده يقول لو انا قال لي هالشيء او لا لو انا سالوني هالسؤال شنو تاثير هالسؤال علي. شو قيس تفكيرك او قيس تاثير هالشيء عليك ولا تسوي في بينات الناس ولا في عيال الناس صح ولا لا؟
0: المشكلة أختي أحيانا يشوفون أن هذا الشيء
1: عادي
0: تعالي لا تعالي أنا قاعد أشوف نفسي أن أنا أفضل من فلانة هاي بنت أخوي ولا هاي بنت أختي ولا هذه كذا ولا هذه بنت أنا أشوف نفسي خلني أراوي الأهل ولا أراوي الجماعة اللي إحنا قاعدين ترى أنا خلاص أنا كومبليت.
1: عاد أبشرك يا أبو تركي هذه النوعية من الناس كل النواقص فيهم ولذلك ولذلك اصلا انت المفروض ما تزعل انت المفروض تشفق على مثل هؤلاء الناس لان الناس اللي اصلا يعني عندها كل شيء ما تتعالى على غيرها بالعكس تشوفهم إن ناس طبيعيين. لكن الناس اللي يحسون بنقص إنه والله هذه عندها مثلا شهادة أعلى مني ولا لازم أنا أحرها وأقول لها كلام أضايقها وشي أنا لأن هي مو قادرة توصل لهذه المواصيل فش تسوي تبتدي تضايق يا بالكلمات يا إن هي تقول أشياء عشان تبي تخلي الشخص ذي اللي أحسن منها أو الإنسانة ذي اللي أحسن منها المحور اللي يضحكون عليه الناس معاها.
0: إيه
1: فاهمة فاهمة فاهمة.

0: تخليه هي محور يعني هي حمومها.
1: يلا خل نضحك على فلانة لأنها فلانة.
0: خلنا نخلي فلانة أن هي الناقصة، إحنا كلنا كاملين، ففلانة الناقصة فيبتدي فلان والله أو فلانة ترى العلم نور،
1: صح
0: هذه ترى الواحد بدون شهادة ما يسوى.
1: لا لا لا أبو تركي، هذا الحين عطيتنا موضوع ثاني، إيش رأيك؟ احنا الحين تشعبنا، صرنا ثلاث مواضيع، خلنا على موضوع حلقتنا اليوم، وباكر ان شاء الله بفتح الموضوع اللي انت قلته لانه فعلا الموضوع مهم ولك ما لك الا طيبه الخاطر يا ابو تركي.
0: الله يسلمك، والله انا جدا سعيد بالمشاركه هذه.
1: احنا اسعد،
0: شكرا لكم على اتاحه الفرصه.
1: اكيد اني تايم، شكرا لك يا ابو تركي على اتصالك، واكيد عندنا اتصالات ثانيه. بس تعليق على مكالمه ابو تركي، اعتقد نقطه وايد مهمه اللي قالها، لان احنا فعلا احيانا نتكلم عن حاجه المراه الكلمه الحلوه عن التقدير، وننسى أن الريال بعد محتاج في النهاية إلى هذه الكلمات الحلوة، هو بعد يتعب. أنا هاي تعليقا على كلام بوتركي، ها هو بعد يتعب، هو يجتهد، هو يواجه ضغوط الحياة، يحتاج أنه هو يسمع كلمة واحدة تشجعه تدعمه. الريال مو لازم يطلب، أو أحيانا في بعض الرياييل ما يعرفون يطلبون شيء بشكل مباشر مثل ما المرأة تطلبه، لكن يفرح ويستانس لما يسمع من زوجته والله يعطيك العافية يا أبو فلان، والله أنا وايد فخورة فيك، يسوي له شيء بسيط، لو غير ليت في البيت قالت له مشكور وما تقصر، عسى عمرك طويل يا أبو فلان، أو حتى كلمة بسيطة مثل لما تتعرض حق موقف معين تقول له والله وجودك يطمني، وجودك أمان بالنسبة لي، والله لولاك ما كان أنا بكون في هالمكانة أو بكون في هالشيء اللي أنا صرت فيه. هذه الكلمات بالنسبة حق الريال مو مجاملة بس، هذه مثل البترول، مثل ما قالت واحدة من الأفراح أعتقد، مثل البترول، وقود معنوي يخليه يكمل ويعطي أكثر وأكثر وأكثر. يعني أحيانا نعتقد أن الريال هو الطرف اللي لازم أنه يقول كل شيء، لكن الحقيقة أن العلاقات اللي تكون ناجحة هي اللي يكون فيها التقدير متبادل. الكلمة الحلوة ما تعرف ريال ولا مرة، كل إنسان يحتاج أنه يحس أنه مقدر، أنه مهم في حياة من يحب، تمام؟ فبرايكم عقب ما سمعنا كلمات أو كل مداخلة أبو تركي، هل الريال مظلوم في موضوع التقدير العاطفي؟ هل نعطي الريال من التشجيع والثناء بقدر اللي ننتظره من احنا او تنتظر المرأة مثلا؟ يلا ناخذ اتصال. الو
2: مساء الانوار هدى حبيبتي، كيفك؟
1: اهلا يا نسرين، يا هلا وسهلا.
2: الله يحييك يا قلبي، مشكورة على هالإلقاء الجميل والكلمات الجميلة اللي سمعتها من ساعة منك، فعلا كانت كلمات قوية تحرك شعور اي شخص يتعرض لأي شيء أو تعرض لكلمات كانت إيجابية أو سلبية.
1: نعم نعم يا نسرين
2: حبيبتي، وبخصوص اللي تطرق للأخ أبو تركي جدا مهم.
1: أي نقطة بالتحديد
2: اللي هي تقدير الرجل حتى لو كانت بالكلمات؟ البعض تقول لك طب هو ما بيحكي لي، طب هو ما بيشكرني، طيب هو طيب أنت إذا بتحبي هذا الشخص ما بتنتظر منه مقابل، كلمة يعطيك العافية، كلمة حتى لو هم داوم اشتكت لك أو كلمة وحشتني، مو بتبني له التلفون طلبات شو بتجيب على الغداء وانت طالع تجيب غداء وشو طلبات العيال. لا الرجل ترى الرجل كائن يعني مو الكل، مو الكل تحتها خط، مو الكل
1: أنا مساقة كنت بقول
2: في رجال والله العظيم قسم بالله بجوز بينك وبينهم مسافات، ما يعني ما يعني مهما كان الأخ أو الأخت أو الأخ أو الزوج أو مهما كان يكون، والله بكل موضع في القلب مجرد انها توصل كلمه له او توصل منه كلمه لك، والله انك تعيشي ملكي.
1: صح
2: والله العظيم، ترى الكلمه الحلوه مفتاح القلوب. يعني انا اليوم سويت شيء مثلا لشخص شيء بسيط، رد علي ممكن يكتب لي مبدعه، هل كلمه المبدعه اللي حكى لي اياها ممكن تعيشني؟
1: صح
2: بعطيني هيك مثل بنج، مثل انه شيء عاطفي شيء جميل، لانه بجد ما يعرف ظروفي، كل انسان عنده ظروفه الابواب مغلقه وخلفها.
1: لا مو بنج نسرين، ما اعطاك هو بنج، هو اعطاك بوستر،
2: ممكن
1: ما بنجك، هو اعطاك بوست، اي يعني هو رفع معنوياتك. اي
2: هو كل واحد يفسرها على المنهج اللي هو عايش عليه بحياته خلف أبواب لا يعلمها إلا

0: الله.
1: صحيح. وفي في ومثل ما قلتي نفسياً. نسرين ما قطع كلامك الا بالخير، مثل ما قلتي في رجال بالعكس المرأة تقول وتقول وتقول وتسوي وتقول وتصير هي الحليوة وهي الزينة وهي الطيبة، ومهما هو يقسى بعد هي حليوة وطيبة، او اقل خلاف اقل خلاف يقول لها انت نسيتي ذاك المره سويتي، انت ما شنو، انت اصلا وحدك اللي تحب المشاكل، انت وحده رايت مشاكل، انت وا وا وا وا.
0: فعلا فعلا، ما كل رجل ولا كل امراه يعني والله العظيم في بعض النساء تنحط على الجرح يبرى وكذلك الرجل، لكن الرجل والله العظيم برجع بقول هالكلمه الحلوه مفتاح القلوب، مهما كان ومهما كان ومهما كان
1: صح
0: بظل عشره عمر، بكفي فوته الرجال على البيت السمح الضحوك، حتى لو تعبان في ناس والله اعرفها مضغوطه وتعبان، يعني هذا شخص مثلا انت رسلتي له تعرفين انه هو مو فاضي لك، مو بجوز حتى مو فاضي حك شعره مو فاضي حق راسه، بس هو راسلك هو قدرك هو اهتم فيك ما بين الميمعه والضجيج الخارجي اللي هو يعيشه، لا تفكري انه مثلا قاعد على مكتب وروح انه لا، في اتصالات في ضغوطات عمل، فكلمة حلوة كلمة انه مشاكل العيال وهذه اجلوها، كلمة التقدير انا فخورة فيك يعطيك العافية، خذ طيب قبل ما يطلع من الدوام بربع ساعة، ما في مرة ما تعرف متى يطلع ريلها، ما في مرة قبل الدوام نص ساعة ربع ساعة، حبيبي الجو حار برا خلي معك ماي بارد وانت طالع،
1: الله الله الله،
0: ما بتنسى
1: نعم نعم صح صح صح،
0: اشياء حلوة بعثي له وردة بعثي له قلب.
1: عاد نسرين عشان كذي اقول لك هو كلمات عجيبة، بس مثل ما احنا قلنا يعني اتمنى ان الكل يقدر هذه النوعيه من الكلمات. في ناس وعلي المره تقول لنفس لا تنسى تاخذ معك قرشه ماء تبرد على قلبك لانه حار وشي، ايش فيك انت ما تعرفين يا هل انا في ناس كذي،
0: علشان هيك قلت انت لما تبعتي شيء ان كان زوجك ان كان اخوك ان كان والدك مهما كان لا تنتظري سوي الشيء اللي يسعدك قلبك مرتاح انت مرتاحه
1: سويتي مزاج حلو سوي الشيء اللي يملي عليك ضميرك وحبك تجاه زوجك. نعم نعم،
0: لانه راح يفقد اذا انت غبتي، راح يفقد راح يعرف قيمه الكلام وقيمه الاهتمام اذا انت غبتي.
1: نعم،
0: فما زالك انت موجودي انثر الحب انثر السعاده عيالك زوجك عائلتك انت تستحقين، بس اعلى
1: شيء بحب احكي. صح، ما قصرتي نسرين، ويعني حلو احب لما في كلمات او مكالمات ترد على بعضها البعض، مثل يعني جميل انه في اتفاق من قبل نسرين على كلام اخونا المستمع ابو تركي، واعتقد فعلا انها مثل هذه الامور اللي بدا وايد من الناس ينتبهون لها اليوم. قبل كان التركيز دائما على ان المرأة تحتاج تسمع الكلام الحلو، لكن الصج أيضا أن الرجل عنده إحساس وعنده مشاعر، عنده احتياج للتقدير، عنده احتياج للثناء، يبي يسمع كلمات ثناء، يبي دعم أيضا. يمكن الريال ما يطلب هالشيء بصوت عالي، يمكن ما يعبر عن احتياجه مثل ما تعبر عنه المرأة، لكن هذه ما يعني أنه هو ما يفرح لما يسمع كلمة حلوة من زوجته أو شريكة حياته، بالعكس أحيانا كلمة تقدير صادقة تكون لها قيمة كبيرة جدا عند الرجل. مو كل الرجال بس يعني معظمهم. أوكي، في النهاية العلاقة الناجحة مو طرف يعطي وطرف يستقبل، العلاقة الناجحة هو اللي يكون فيها التقدير متبادل، الكلمة الطيبة متبادلة، الدعم متبادل، لأن كل إنسان يحب أنه يحس بأنه مهم ومحبوب ومقدر في حياة الطرف الآخر أو في حياة زوجته وهو في حياة يعني في حياة زوجها. وأتفق معك نسرين بالكلام اللي قلتيه، لأن المشاعر مو بحكر على المرأة، الرجل أيضا يحتاج يسمع شكرا الله يقويه كان فخورة فيه كان مقدرته كان مقدر اللي تسويه، الكلمة الحلوة ما لها جنس معين، لا كل قلب يفرح فيها خاصة إذا كانت صادقة. عندنا اتصال. ألو،
2: مرحبا.
1: أهلا مرحبتين
2: أم عبدالله، شلونك؟
1: أنا زينة، أنت شلونك؟
2: أحسن الخطين لتحت المتبادلة.
1: صدق والله كانت فيها خطين
2: تعتقدين؟
1: وحلفي بينت من قلب لا يطلع من قلب يطلع الكلام.
2: معكم منيرة مريم طالب.
1: حي الله، أهلا أهلا أم منيرة جديدة علي بس مريم أوكي.
2: اي مريم طالب، خلينا على مريم طالب.
1: حيا الله من يانا. حيا الله مريم.
2: حبيبتي مبدالله.
1: قولي يا ام منيره.

0: أول شيء إن أنا كنت بقول عن المتبادل قلتيها لأنه ما في شيء من طرف واحد
1: صح.
0: بتصير مشكلة بتصير بيتعب الواحد يعني هو يعطي يعطي يعطي لازم بيوم بيتعب
1: نعم
0: فالشعور المتبادل

0: كذي يعني اللي دائما يحطون اخبار ودائما يحطون بعد اشياء كذي عن معلومات عن ادويه كلمات عن مثلا الصحه النفسيه. فالدكتور سلمان اوكي قال كتب مسج قال شنو وقع هذه المسج لو قرتها الزوجه انزين من زوجها شنو تاثيره. المسج كان عباره عن انت القلب انت الامان وانت القلب الحنون ومن غيرش ما اقدر اعيش وانت حياتي وانت هاللون كذي يعني عشان ما اقرا لك شيء. شنو بيكون تاثير هذه المسج لو انت قريتي مريم فتحتي المسج قريتي المسج هذه ال في كلمات مليانه حب وعواطف من زوجك؟
1: والله طخ طخه.
0: بتصدقينه وشي ولا ما بتصدق؟
1: لا بتصدق.
0: اوكي
1: انا الحين شنو بقول لك، انا باحثة سويت شيء بدون ما ادري عن البرنامج والنادي بيكون الموضوع.
0: اوكي
1: بعيالي يقوم قبلي يوصل العيال كذا كذا هو يقول يقوم قبلي، فانا ما نطرت ان اقوم الصبح واتصل ها وين وش هاش ما شنو. كتبت له مسج صباح الخير وكلام حلو عشان اول ما يقوم بيحصل مسج حلو وكلمات تقديرية أساك على القوة وبما يعني من هالكلام عرفتك؟ أساك يبتدي يوم
0: بشي حلو
1: وكلام حلو
0: صح.
1: فسبكت الموضوع يعني عشان ما بشوفه أغلي يعني عرفتك؟
0: أوكي.
1: فأنا متأكدة أنه هو يومه بيصير وايد حلو وهو بيهدأ، مشاور اللي عليه والضغوطات بيسويها بحب
0: صح.
1: حصلت رد حلو انه هدأني انا بعد عرفتك.
0: حلو.
1: المبادرة ذي اعطتني يوم جميل الحمد لله. فمثل ما قلتي مو شرط الريال يقول حق المرأة والمرأة، اي شعور لازم يكون متبادل ومو شرط بمناسبة، مو بشرط تنطرون شيء، بالعكس هذه يهدئ الخلافات العصبية. شيء ثاني أنا أحسه يعني شيء رئيسي بين أي اثنين بعد مو بس زوج وزوجة، التون.
0: أيوة.
1: الطلب بالتون عرفتي؟
0: صح صح. والتون التون وايد مهم،
1: وايد مهم. يعني يمكن أنت في مصيبة عودة ومشكلة عودة أو طلب عود، بس التون حتى لو ينرفض الطلب.
0: مريم التون ورياكشن الوي
1: لما يكون التون حلو راح ينقبل من الطرفين.
0: صح صح. يعني حتى رياكشن الواي، حتى رياكشن الواي يعني لما انا اقول لك هلا مريم تشوفين وجهي تحسين غير لما اهلا مريم شلونك لك وحشه والله من زمان شفناك، بس لين قلت لك اهلا مريم هلا والله
1: برود يعني او حمان
0: او من زمان. لا لا انا ممكن اقول لك كلمات حلوه مريم، ممكن اقول لك كلمات حلوه بس سمعي التون. ترى انا عندي شيء يعني واعوذ بالله من كلمه انا، ومره سويت هالموضوع وتناقشنا فيه عن انا المسج اللي يتطرش لي عبر الواتساب اسمعه مو بس اقراه. تعرفين ان انا عارف اذا طرشت لي مسج التون مالك حتى لو كلمه إيه كتبتي يعني لي كلام حلو اعرف انا اي إيه؟ اعرف انه إيه؟ هو من قلبك ولا هو تجامليني اعرف.
1: يعني شوفي ما شاء الله بتركي تونه الله يحفظه ويخلي حق هلا
0: يا رب
1: كان يسرد الموضوع بهدوء. كلنا تقبلنا كلامه حتى لو في اي شيء مو احنا ما تقبلناه. التون الهادئ يوصل المسج يخليك تغطي قصبا عليك.
0: صح صح والله يا مريم. هاي
1: شغلة، في شغلة واحدة بس آخر شيء قبل لا أختم.
0: قولي.
1: أنا أحب أسويها يعني إذا كان يرضى عودة يعني بميرة. أنا أثبت وجودي حتى ورايح حق ربعة.
0: شلون؟
1: معاه في الحياة. لما بيروح الميلس أو بيروح حق أحد أقول له شرايك أسوي لك طبق؟ شرايك نشتري تودي لهم؟
0: حلو.
1: لما يروح
0: يذكره
1: هو رافع. عرفتي؟ حتى ربعة. يذكروني ويحترموني وايد اصير اسامه لاختهم
0: عاد اصلا لحظة
1: وين ما اكون يحاموني يعني
0: من ما يبي من ما يبي اطباقك
1: هي علي
0: من ما يبي اطباقك
1: اي شيء بس انت لما تحسسين انت ترى روح حق ربعك روح عرفتي روح وانا مستونسه
0: الله ولا ويفتخر هذه من الطبق يعني من يد ام منيره
1: اي وفكرت فيكم انتو صدق ما تعرفكم انتو رابعها وميلات ريايين بس ان هي حطت لكم قدر من قدر.

0: فصعب علي.
1: ومن هذا المنبر واخر شيء نقول لك شنو الاكونت مالك مال اطباقك؟
0: انا يما اندرسكور كيتشن، مطبخ يما.
1: مطبخ يما. عندك في طلبات او شيء شي ولا بس؟
0: لا لا لا بس دايركت.
1: سوي طلبات يعني صراحه سهلي علينا الموضوع.
0: ما عندي ولد بس الضغط على بنينه ويستحمق علي بعد.
1: يما شنو؟ يما شنو؟
0: يما كيتشن.
1: يما كيتشن.
0: يما اندرسكور كيتشن.
1: اوكي سمعتوا يما اندرسكور. شنو اطباقك المميزه؟ الموست بسلر.
0: انا اشوف اللي الكل يحبه اللي هو يعني هريسه يما. الكل يشهد عليه يعني الحمد لله رب العالمين لانه ضرب يدوي تراديشنال واي يعني.
1: حلو. اي ترى انا ما احب الهريسه اللي تنطلب واحسها مضروبه بماكينه يبين ترى مفتشكه تصير.
0: اي ان شاء الله هالمره يوصلك. وش اسمه في قاعدة السكة في ناس وايد تحبه وفي ناس أو مصلي دياي مثلا.
1: يا سلام.
0: وفي أرزو حق عيال الحين.
1: إيه. حلو حلو حلو.
0: يعني في كذي وكذي تشاينيز ميكس يعني.
1: حلو. الله يوفقك ان شاء الله ويوسع في رزقك يا رب ومستانسين ان احنا سمعنا صوتك حبيبتي يا منيره حبيبتي. شكرا شكرا مع السلامه. فتشوفوا شلون يعني ام منيره سمعناها تقول انا او يعني حلو لما اكتب مسج حق زوجي ايرلي مورنينج يفتح عينه على مسج حلو يخلي يومه كله حلو. فشوفوا شلون احيانا كلمه بسيطه ممكن تغير يوم كامل. يمكن الرساله ما اخذت منها دقيقه وهي تكتبها لكنها خلت زوجها يبتدي يومه بمزاج مختلف شعور حلو. هني نتاكد ان الكلمه الحلوه مو مجرد كلام مثل ما احنا من بدايه الحلقه نقول. الكلمه الحلوه طاقه دعم دفعة معنوية يحتاجها كل إنسان مو بس يعني كل الإنسان كل إنسان فينا يحتاجها. وهذه أكبر دليل على موضوعنا اليوم أنه مو لازم تكون هدية كبيرة ولا مناسبة خاصة. رسالة صباحية إنزين فيها تقدير فيها دعوة حلوة فيها كلمة حلوة دعوة أنت تكتبينها مو كوبي بيست. أنا الكوبي بيست والهذه اللي طرشونها في الجروبات يعني لا. أوكي فهذه الكلمات اللي أنت تكتبينها حق زوجك ولا أنت تكتبها حق زوجتك ممكن تخليها تواجه يومها بروح مختلفة لأن كلنا نحب أن نعرف أن في شخص يفكر فينا ويتمنى لنا الخير. فاصل ونواصل. ليكون فايزة قاعدة تشوفين يما كيتشن فاصل.

حياكم الله من جديد مستمعينا، ما بقى من الوقت إلا 5 دقائق وما زلنا نتكلم عن تأثير الكلمات على الزوج والزوجة. وقلنا إذا كان الكلمات وزن فبعض الكلمات توزن عمر كامل. اليوم نتكلم عن تأثير العبارات الجميلة على الرجال والمرأة من يعني خلال المكالمات اللي شاركتوني فيها اليوم. اكتشفنا أن الإنسان ترى مهما كبر ومهما يعني كانت شخصيته يعني قوية، يبقى بحاجة أنه يسمع كلمة حلوة صادقة يحس يعني من من من سماعها أو يحس من خلالها بأن وجوده مهم، هو مقدر، هو محبوب.

0: هو بالنسبة للآخرين شيء كبير، أوكي. وأيضا فاتني كلام أحد يعني المستمعين لما قال أن الريال هو أيضا بعد محتاج أنه يسمع كلمات تحفيز وتقدير من زوجته، واتفقت معه على هالكلام. وأيضا اتفقت معنا واحدة من المستمعات اللي ردت عليه وقالت أن المشاعر مو بحكر ترى على المرأة، مو بس هي اللي تبي تسمع هذه المشاعر. والحقيقة أن أجمل العلاقات مو اللي يخبر فيها طرف واحد بس بأن من الأطراف، يعني إنه هو ترى وجوده مهم وإنه هو محبوب وإن يعني إنه هو العزيز الغالي. لا، لازم مثل الاثنين هاي الشيء، المشاعر لازم تكون متبادلة. عندنا اتصال قبل أن نختم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا أهلا، حيا الله الصوت، حيا الله أم نواف.
1: حييك ويجيك ويباركيك يا شيخة يا زينة يا شيخة النسوان، حبيبة قلبي.
0: حبيبتي مشكورة قلبي. مشكورة حبيبتي على كلامك الحلو يا نواف،
1: والله تستاهلين حبيبة قلبي كل الخير يا عمري.
0: تسلمين يا شيخة،
1: بارك الله فيك حبيبة قلبي، الله يحفظك يا رب.
0: موضوع انت اليوم، انت الختام ترى، ها انت الختام، ختم الحلقة.
1: اي ان شاء الله حبيبة قلبي. شوفي حبيبتي، شوفي هالكلام اللي انا قلته لك طالع من قلبي، طالع من قلبي لك
0: حبيبتي.
1: ما بالك لين طلع حق بعيالي، لين يا من الشغف، يا هلا ويا مرحبا، حي الله الشيخ، حي من لفانة،
0: الله
1: الكلام الطيب يقع موقع أثر طيب في نفسه.
0: صح،
1: إذا عطيتي بيعطيك، وإذا الشعور المتبادل بين الزوجين يقع بأثر طيب حق العيال. تشوفين العيال حتى بينهم وبين بعضهم يعني يقولون كلام طيب لهم، وتشوفين البيت، وده عن تجربة صراحة.
0: صح،
1: تشوفين البيت. صح، يعني سبحان الله، يعني حنان، يعني أنا استغرار، تحسين من البيت يعني ما شاء الله تبارك، دشيتي بيت فيها الشعور المتبادل بين الزوجين والكلام الطيب، تشوفين إنك تحبين تقعدين فيه لأن كلام طيب. يعني لين هل عليك حتى لو الريال يعني لين جات مرتين من الشغل، حيا الله الشيخ، الله يعطيك الصحة والعافية، أساس على القوة. هذا الكلام يعني وايد حلو، وايد حلو، يعني كثروا منه.
0: اي والله كثروا منه يا منواف. طبعا انت ختمتي الموضوع، بس انا تعديلا عشان انا قلت ان هذه الموضوع في البدايه، انا اخذت الموضوع من وانا شي افرفر على السناب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت انه هو دكتور سلمان، هو لا، اسمه دكتور عبد الله السلمان، اوكي، اللي كان موقع اظن ترند الاخبار اللي في السناب شات. انا يعني وايد احب مثلا بين فتره وثانيه اشوف شنو المواضيع، شنو الاشياء اللي يكتبونها، في اشياء نفسيه، في اشياء صحيه، في اشياء شيء اجتماعيه، فلفتني هذه الموضوع اللي يعني كاتبه الدكتور عبد الله السلمان عن ماذا تتوقعون راح يكون تأثير هذه العبارات الجميلة على المرأة اللي أرسلها لها زوجها، وكتبه هو مسج وقلت لكم في البداية. فأنا قلت لا، ليش ما نخلي أن الحلقة تأثير الكلمات على الزوج والزوجة. احنا الحين وصلنا إلى ختام حلقتنا، واليوم تأكدنا من شيء وايد مهم، أن الكلمة الطيبة مو برفاهية في العلاقات، ومو هي أمر ثانوي يمكن نحن نستغنى عنه، لكن هي جزء من المحبة وجزء من التقدير وجزء من الإنسانية. تعلمنا اليوم أن المرأة تحتاج تسمع يعني كلمات تقدرها وتحتويها، وأن الريال بعد يحتاج إلى أن يسمع كلمة تشجيعية منها وتخليه أو تعطيه أو تحسسه بالشعور أنه محل احترام وامتنان. ففي زحمة هذه الحياة وبين المسؤوليات والضغوط، ممكن نحن ننسى أن أقرب الناس لنا يحتاجون منا كلمة يعني كلمة حلوة أكثر مما ما يحتاجون منا أشياء ثانية ممكن نحن نقدمها لهم. باكر نلقاكم في نفس الموعد، مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM
3: وبح

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: جديد الفنانة أميمة طالب، البكا راحة.

0: شاف معها.
1: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي اتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل

تطل بركة فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
2: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: عشان.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: جديد الفنانة أميمة طالب البكا راحة

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مالك؟
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

لحظة طيش وقحت في كل دماغ وقلت تصدق

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
3: أفضل عمود رأي،
2: أفضل تحقيق صحفي،
3: أفضل حوار صحفي،
2: أفضل صورة صحفية،
3: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
2: أفضل محتوى صحفي مرئي،
3: أفضل إنفوغرافيك،
2: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
3: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
2: جائزة شخصية العام الصحفية.
3: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
2: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
3: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
2: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
3: www.mia.gov.bh.
2: شاركنا إبداعك
3: قبل 25 من يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: وانت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه،
2: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه.
0: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.